0: مراد مراد تفيق صاحبي مراد
1: تمالك صاحبي خلنا نعسي
0: مراد تفيق صاحبي رجع
1: تمالك صاحبي ما تخافوش على من كدوب بعد انت
0: الجي يا صاحبي والله ترجع
1: شكون
0: الجي بي تكيلة
1: الجي بي تكيلة تسير الكدابة راه ماتت
0: صاحبي نوض الله ما نكذب عليك نوض الجي بي تكيلة راه رجع